0: RTV صوفيا ميزالا فالينا واناو
1: ماندي إيفا جابرو بولور أمي إيفا جابرو بولور
0: ميزالا فالينا واناو